بالبطء وفقد تاوه لو هاي بطو كهانه كهان ماما كهان نيما اكو ايميش مو اوني اوفا كوي بكيا اتو بباهي افيقوا